ايوه مجد فيتور اميري ان بيج فاي روبرت ماتر ما سيمباري سوتشي رونبا تشويا مومبو تشرونبا تشي متامبو ناسونو زاكابودا باميتامبو ياكايزو مكوبيرا كويسوندو غومي نيمو زيديمبو ماكومي ما رونبا ناني زيتانا تون زورا شني 46 مينوتو جوديكاني زيتويتا باجا زيكوكو زيتيراي نفungo تيتا مانزيمو كوتي تشيكا كوما غوما كوما باسا انو مانغوانا نيانو مازوا غومي مزيوا نياما فوفو Ndoke kupedzisira mangwana niyano Pane zaka ronge zwa zanga zaka ronge zwa iko zino Aka ndoke kupedzisira kano vako ni kano tika noti mubatsire iyo kune anong